والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف والهدف واله